0: ما استطعت
1: ما استطعت
0: أعوذ بك
1: أعوذ بك
0: من شر ما صنعت
1: من شر ما صنعت
0: أبوء لك
1: أبوء لك
0: بنعمتك.

0: عبدك
1: وأنا على عهدك ووعدك
0: ما استطعت
1: أعوذ بك
0: من شر ما صنعت
1: أبوء لك.

أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم

0: السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك أجمعين، وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وطبيبنا وكريمنا ومأوانا وملجانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدنا ولأستاذنا ولمشايخنا ومتعلمنا ولمرشدنا ولجميع أمة محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من حج الدنيا وعذاب الآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله،

اللهم إنا لي مولودة مولودة مباركة طيبة صالحة إنك سميع الدعاء. اللهم طورنا في عمرها وسعنا في أرزاقها وأصلحنا في أمور الدنيوية والأخروية وإيانا لما تحب وترضى يا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل ضيافتها وارحم موتها بسببها ولا تحيب رجاءنا يا جواد يا كريم. اللهم تب علينا بأفوك ورضاك والمغفرة وكنا فتنة الدنيا وعذاب الآخرة يا أرحم.

ورحمة رحمة المؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا اللهم اغفر لهم وارحمهم وجاف الأرض عن جنبيهم مد لهم في قبرهم ومد بصريهم وأسكنهم جنتك فردوس برحمة

عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا

0: أكبر لا إله إلا الله
1: اللهم صل على محمد وبارك وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر

0: VOC Playback, because great content deserves another round. VOC's Night Shift. Your late night echo. Rewind, reflect, reconnect.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيقول الله جل وعلا في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: VOC playback, because great content deserves another round.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيقول الله جل وعلا في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم

0: VOC playback because great content deserves another round.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيقول الله جل وعلا في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إلى

0: VOC playback because great content deserves another round.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيقول الله جل وعلا في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب

0: VOC playback because great content deserves another round.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

يقول الله جل وعلا في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إلى

0: اللهم صل على محمد وبارك وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and welcome back to AIM Awakenings, our morning du'as. We read Asbahna wa Asbahal Mulku Lillahi Rabbil Alameen. Allahumma inna nas'aluka khayra hadhal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa hudahu wa na'udhu bika min sharri ma fihi wa sharri ma ba'dahu. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله على ديني ونفسي وولدي وأهلي ومالي بسم الله على ديني ونفسي وولدي وأهلي ومالي بسم الله على ديني ونفسي وولدي وأهلي ومالي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر خاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك

يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب.

وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب

اللهم صل على محمد وبارك وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم صل على محمد وبارك وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صلوا على سيدنا رسول الله. بعض الإخوان طالبين على العقيق الشمعنا موافقين؟ طيب يلي موافق يرفع ايده.
1: على العقيق اجتمعنا نحن وسوء

لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب